0: ዝኾነ ክብርታት ምዃኖምን ብዛዕባ መስረቲ ክብርታት እታ ሃገር ሎሚ ዘለዎ ተራን እዚ ሽልማት እዚ ድማ ንዓኦም እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ ኣብ ዘስተንትንሉ መደረ ከም ወዲ ዝዓባይ ሃገር ብሓርነትን ንገዛእ ርእሶምን ንደቆምን ዝሓሸ ህወትን ዝሓለሙ ተባዓት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝተመስረተት ኣብ መጀመርታ ኣዋጅ ነፅነት ዝተቐመጠ ልዑል ዕላማ ሃገር ብሓድነትን ፍትሕን ሰላምን ክትኩላ ዓመንቲ ኣብ መፃ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ በረኸት እግዚኣብሔር ክሓቲ ትፅምበረኩም ኣለኹ እንክብሉ ዕለ 3 ሰነ ናይ ሓርነት ሜዳልያ ተቐቢሎም ኣብ ዝስምዖም መደረ ከም ዘግልሑን ሃገሮም ማእከል ቅዋም ዓመታዊ ዝህቦ ሜዳልያ ሓርነት ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ሰባት በረኸት ሓርነት ንምርግጋፅ ዝፅዕሩ ትብዓትን እምነትን ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘኽብር ምዃኑ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ቅዱስ ኣቦና ምዉቕ ሰላምታ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ካብ ንእስነትና ኣትሒዝና መብዛሕትና ንሕጊ ተፈጥሮን ተፈጥሮ ኣምላኽን ከም መሰረት ብምግባር ኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ማዕረ ከም ዝተፈጠሩን ካብ ፈጣሪ ዘይምንዛዕ መሰላት ከም እተዋሃቦምን ብምግላፅ ንውሕሉልነት ናይተን ቃላት ነደነቐ ኢና። መሰል ህወትን ናፅነትን ሓጎስን ዘጠቃልል እዚ ሓሳብ እዚ ብቋንቋ ሃያሲ ኣእምሮ እተፃሕፈ እኳ እንተኾነ ኣብ መወዳእታኡ በቲ ሰብኣይን ሰበይትን ብመለኮታዊ መልክዕ ከም እተፈጥሩ ዝገልጽ ዓብዪ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ራእይ ተደሪኹ ብዛዕባ ሰብኣዊ ኣካል ኣብ ምርዳእ እተመስረተ እዩ። ብሓቂ ኣብዚ ኢና መሰረት ሰብኣዊ ክብረት እንረኽቦ። ቅድሚ ምምስራት ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝፀንሐን ዕላማኣ ዝኾነን ክብረት ብሓቂ ኣብዚ ኢና መሰረት ሰብኣዊ ክብረት እንረኽቦ ቅድሚ መሰረት ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝቕድም ክብረት መዐቃቡ ድማ ናይ ሓቂ ዕላማኣ እዩ። ርሰሊካነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብዝ ሓለፈ 250 ዓመታት እቲ ሃገር ንተኸታታሊ ማዕበላት ስደት ማዕፆ ብምኽፋት ንሳቶምን ደቆምን ንመጻእቲ ሃገር ንምቕራፅ ክሕግዙ ዘኽእሎም ነቲ መስረቲ ኣቦታት እታ ሃገር ዝነበሮም ክቡር ራእይ ንምፍጻም ጽኑዕ ድሌት ምዃኑ ገሊፆም እቲ ንሓርነት ዝነበሮ ፍቕሪ ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ዘመን ኣብ ዝነበረ ጸልማት ሰዓታት ማለት ኣብ ክልተ ውግኣት ዓለም ንገዛእ ርእሳ ሓሊፋ ንሓርነት ካብ ዶባቱ ወፃኢ ብዓብይ መስዋዕቲ ክትጣበቐሉ ከም ዝደረኻ ገሊፆም ይኹን እምበር ከምቲ ነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ ዝፈልጦ ንዝልዑል ክብርታት ናፅነትን ፍትሕን ንኩሉ ዘንፀባረቐ ሕብረተሰብ ንምህናፅ ዝሕግዝ መገዲ ወትሩ ቀሊል ኣይነበረን። ብብዝሒ መገድታት ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ከምኡ እውን ኣብ ቅድሚ ሓድሽ ብድሆታት ከም ብሓድሽ ክጅመር ዘለዎ ቀጻሊ መስርሕ ምዃኑ ከም ዘብርሁ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ቅዱስ ኣቦናን መጽሓፍ ብምጥማት እዚ ታሪኻዊ ጽምብል እዚ ብዛዕባ መስረቲ መትከላት እታ ሃገር እንደገና ንምስትንታን ኣጋጣሚ ምዃኑ ገሊፆም ኣሜሪካ ነቲ መሬት ናጽነትን መንበሪ ተባዓትን ኣብ ዝብል ዝረኸበቶ መፀውዕ ብተኣማንነት ክትቕፅል ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም እቲ ብመስረቲ እታ ሃገር ዝተቐመጠ ቀዳማይ መሰል ናይ ህወት መሰል ምዃኑ ኣስሚሮም ህወት ዝተነፍጎ ሰብ ሓርነት ከስተማቕር ወይ ሓጎስ ክስዕበ ከም ዘይክእል ኣመልኪቶም ኣብዚ መዳይ እዚ ህወት ሓንቲ ሃገር ምስቲ ንነፍሲ ወከፍ ሰብኣዊ ሰብ ብመሰረት ህላዊኡ ዝተዋሃበ ክብሪ ኣፍልጦ ብምሃብ ብኩሉ መልክዕን ኩነታትን ንህወት ወዲ ሰብ እትህቦ ዋጋ ብዕምቀት ዝተኣሳሰር እዩ እንክብሉ ከም ዘጉልሑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። እቲ ባህርያዊ ዋጋ ነፍሲ ወከፍ ህወት ወዲ ሰብ ንወለዶታት ነቲ መስተንክር ክቡር ፈጣሪ ከመስግኑን ኣብ ቅድሚ ክንዚ ዝኣክል ክቡር ህያብ ብኣኽብሮት ደው ክብሉን ከም ዝመርሖም ድማ ኣመልኪቶም ልክዕ እዚ ኣኽብሮት እዚ እዩ ክንቅፅሎ ዘሎና ልቢ ውልቀ ሰባት ዝድርኽን ነቲ ህያብ ካብ ዝፅነሰልኹ ሞት ክሳብ ተፈጥሮዊ ሞት ኣፍልጦ ዝህብን ዝሕሉን ሕግታት ዘነቓቕሕ እዩ ቢሎም ነቶም ዝተኣከቡ ከም ሓለውትን መግ ጋበርያን ናይቶም ንኽከናኸንዎም ዝተዋኸቦም ሓላፍነቶም ከም ዘዘኻኸሩ ዜና ቫቲካን የመላኽት። ኣብዚ መዳይ እዚ ግብረ ገባዊ ዕቤት ሓደ ህዝቢ ልዕሊ ኩሉ ንህወት ኩሎም ብፍላይ ድማ እቶም ኣዝዮም ተቃላዕትን ክብሮም ኣብ ሕቶ ዝኣቱን ናይ ምድጋፍ ምሕላውን ምኽባርን ዓቕሙ እዩ ዝግለጽ። ናጽነት ወትሩ ካብቶም ኣብ ውሽጢ ዶባት ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ሓድሽ ጅማሮ ዝደልዩ ኣዝዮም ኣኽቢሮም ዝርእይዎ መሰረታዊ ስርዓታት مخانو انتباري قام مبزعتي اقزياد ما قد محجي زي تحسب تسفاز ملكت ايو ناي حاق ان ناتنات ندليت قام اوان بعلو حاق واسم دلاي نخلو والروتات ترقوم هيوات ناي مودات علامانا بحاق دما بزعبا املاخ بز ملكت مسرطاوي حتو تات كحاتو يدر رقام ايو حياوات لبتات دما نزم حتو تات بقان عنا كمل سوخت صحرو قبو ايو ازمر ستات زي نعم فتحي وطنا زغرز موخانو زي كحاد ايو انكبلو كم زستب حالو زينا فاتيكان افليتو حبرات منغستات امريكان نوح اوان سبات بزي فرحيو خن بقديتان وسانيتات حلنا كخطالو زاد لحمان طاونا صنت كتتابقة صانيحا ياب بمبال قوام حبرات منغستات امريكا اب مجمرا زنبر حقي عمل كيتم زنات صنت زي نتي امنت فتارلون حلنا نوسانيتات البوارد سب زمر حلون وشتاوة عودي يحلو كما اون نفسو كف سب ككم امنتو ناي املقون سجدتن مسالن ناي ولك اسباتن محبر سباتن محبراتن امنتون بقلتسي ناي مقلاتن منبار مسال يحلو ازي باحلي هاي مانتو ناتس انت ابو مانغو هاي مانوتات زاتن متحببارن ابو مدنفع ناي حبار ربحان زهبتم كتعن ابتم تاريخ هاجر زقر تعبيت قبر قباون سنة مقبرون قدات كم زعبيو اصنعهم كم تزخاخرو زينا فاتيكان يملاخت زلم دزي ابهزباو زتن كتعاتن ميزاناونتن التفلالي الرأياتات بمخبار كم اون ابوشت هاجر وصعن سلامن عرقنن مدنفع حبارو بايتان مركب ابزقبر كتصالت سعري فراكا فرزلوهم تسفاقليتهم ابحقوتاتن النحقوتاتن امريكا كاب التفلالي دحرا بايتان حيمانو تاتن قانقوة تاتن كمزمتو بمزكار زحاش مزقان مسعب حبارو بايتان برتاعن كمزرخ بوغاليتهم نمسرة تحبرات منغستات امريكا زنق اقو حمد كلاتي كمتي زلوو ابحاكي سب اونت سب سور زسادة ابحاد علامة ناي حبار حلمي اتاميروام ايو حادنات نتي حلمي حيلي عالك ايحو ابتحت املاخ نحبرات منغستات امريكا وليدو كاب بزحات حادة حزبي نخعنبب بكزياوي علامات تترهي زيكونس بنابار علامة كترنف اللوو كمزبلو زينا فاتيكان افليتو اتي لومي انستنتنو متكالات حبرو سبعو كبرات مع عرمنات كم اون اب اواجنا تصنت التمسرات مسلاتن وترو منشي كمزي زع مسل حدنت نهلون نمسعن زمار رح كخب يخون سلازي نزي شلمات زب مقبال زي مبالكل التميتن حمسان عمت مسرات زع باي حاجر نتي نحبرات منغستات امريكا سلام معبالا اخبرا كتر ايو زغبرا بلقاسن حيوانتن التفلت حاجر نزغبرا كبرتات زلوات وفاينت نمحدس اقات امك خوون اتلبيلوم رساليك انا باباسات ليون نتوم هلون مزعان حبرات منغستات امريكا نتبعلو منشي ناي حقنا تنتن نبار السلامن سلام زخونا زسمو أماعوك إيبوام أملاخ نا أمريكا يبارخ انكبلو مدارعوم كم زازمو زينا فاتيكان أفليتو
1: زي زينا فاتيكان إيو قدوس أبوناري سليكانا وباسات ليون مبل عصر طور بعته نابتا عبدبو باوي إيطاليا تركب دسيت لامبيدوسان وبصاح عبزدالو ولوزلو وان بتغطى تالي لبزتن كفون عميق ترقم زلوام في تساميتاتن من كسكاساتن ككايدو إيوم زد ما نتيري زليكانو أباسات فرانشيسكو زحلفو تاريخه ورشان عشيش مبال نخوه قدن نسد تنياتاتن حتى التعبان دما كمحواتنا نحاتنا نكن ريوم زغربو حسود ساوعيد زن صبارك ايو كاب معرفة نفرت لامبيدوسا نام مأكل زينا نزب صحنا زنبرا مرح تاكسي هو بحر صبوق ايو اتا دسيتون ملك علوا انتخونا قن بوتاسق اي سلزخونين عرفتنا بزي اي متاكون مزبالكوو نسوغن ايكونن ازي ناي تسفا بوتا ايو نتوم كاب بحر زدحانو سبات حدش يوت ناي زي جمرو لو مبقس بوتا ايو الو ملي سولي عب كلتا شين عصر تاربعاته اتي ناي تدسيت عبرة تسب نتوم عب ايروبا دحن النتن متا هيوت النمدلاي نزمسو عصر تتات اشعات سدتنياتاتن حتى التوعبان عب متحانن مقبال النزر ايو زدن نقرح راحين سبهو سعرتاتن نشلمات نوبل سلام تحت يوم كمزنا برو الزخاخير النكتبل ليندا بورداني تقلز رسالي كانوا أباسات ليون مبل عصر طور بعته نابزن ممساز مرسول مخنيات ون عصر رسالي كانوا أباسات فرانشيسكو نمسعب إيو ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ብዕለት 8 ሓምሌ 2013 ካብ ሮማ ወፃኢ ኣብ ዝገበርዎ ናይ መጀመርያ ወግዓዊ ዑደት ነዛ ንእሽቶ ደሴት ኢጣልያ ብምምራፅ ዓለም ለኻዊ ቆላሕታ ከም እትረክብ ገይሮም። እቲ ሓያል ስጉምቲ ንላምፔዱሳ ካብ ሓንቲ ህድእ ዝበለት ኣብ ወሰን ማእከላይ ባሕሪ እትርከብ ደሴት ናብ ዓለም ለኻዊ ምልክት ቅልውላዊ ስደተኛታት ቀይርዋ እዩ። ከምኡ ውን ዓለምና ነቶም ተነቀፍቲ ዝኾኑ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ክቕበልን ክዕቁብን ከተባብዕን ከዋህድን ዝፅውዕ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ኩነት እዩ ነይሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ናብ ማእከላይ ባሕሪ ሕቋፍ ዕምባባ ድሕሪ ምድር ባዮምን ነቲ ንደቂ ሰባት ዝወሓጠ ዓለም ለኻዊ ዕሽሽታ ዝነቀፈ ታሪኻዊ መስዋእቲ ቅዳሴ ድሕሪ ምቕዳሶም ካብ ስብርባር ዕንጨይቲ ዝጠሓለት ናይ ስደተኛታት ጃልባ ዝተሰርሐ መስቀል ባሪኾም ነይሮም። ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ እቲ መስቀል ከም ምልክት መከራን ጉዕዞን ስደተኛታት ኮይኑ ናብ ብምልእቲ ዓለም ይዘውር ኣሎ። ነቲ ዘይመውት ታሪኻዊ ውርሻ ብምቕጻል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ሎሚ ዓሚቕ ትርጉም ዘለዎም ተኸታታሊ ስነ ስርዓታትን ርክባትን ክመርሑ እዮም። እቲ ቀዳማይ ስነ ስርዓት ኣብቲ ናይቲ ከባቢ መካነ መቃብር ክካየድ እዩ። እዚ መካነ መቃብር እዚ እስላምን ካቶሊካውያንን ንኣሽቱን ዓበይትን ጸለምትን ጸዓዱን ነቶም ሓርነት ክደልዩ ከለዉ ኣብ ባሕሪ ዝተሓሉ ኩሎም ንዝተፈልየ ክፍሊ ዘለዎ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኤውሮጳ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓወልቲ ደው ክብሉ እዮም። እዚ ሓወልቲ እዚ ብዝተፈላለዩ መዓድናትን ሓጺንን ዝተሰርሐ ኮይኑ ብርሃን ፀሓይ ተቐቢሉ ነቶም ብባሕሪ ዝመጹ ከም ናይ ተስፋ ፋኑስ ኮይኑ ዘገልግል ዓብዪ ስነ ጥበባዊ ስራሕ እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብቲ ንመዘከርታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ተባሂሉ ብስሞም ዝተቐየረ ፋቫርሎ ፒየር ዝበሃል ዝነበረ መድረኽ ጀላቡ ምስ ሓንቲ ስድራ ቤት ስደተኛታት ክራኸቡ እዮም። ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ናይ ላምፔዱሳ ናይ ስፖርት ሜዳ መስዋእተ ቅዳሴ ክዕርጉ እዮም። ኣብ ድማ ካብ ስብርባር ጀላቡ ስደተኛታት ዝተሰርሐ 70 ሴንቲሜተር ቁመት ዘለዎ ግንቢ ብርሃን ክወሃቦም እዩ። እዚ ኸዓ በቲ ኣብ 2013 ንመስቀል ላምፔዱሳ ዝሰርሐ ጸራብ ዕንጨይቲ ዝተዳለወ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ መወዳእታ ዑደቶም ነቲ ግንቢ ብርሃን ናብ ቫቲካን ሒዞሞ ክኸዱ እዮም። እዚ ድማ ምልክት ላምፔዱሳ ጥራይ ዘይኮነስ ምልክት ተስፋን ብርሃንን ሕይወትን ኮይኑ ክቐውም እዩ።
0: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ደቡባዊ ኢጣልያ ኣብ እትርከብ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ብባሕሪ ዝጓዓዙ ስደተኛታት መዓርፎ መሬት ምዃና እትፍለጥ ደሴት ላምፔዱዛ ናይ ሓደ መዓልቲ ጉስነታዊ ዑደት ከም ዘካየዱ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ዕለት 4 ሓምሌ ሰዓት 8:54 ደቃይቕ ኣብታ ኣብ መስቀላዊ መገዲ መስመራት ስደት ዝኾነት ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ብጉዕዞ ባሕሪ ንዝስደዱ መዕረፊ ባይታ ኣብ ዝኾነት ደቡባዊት ደሴት ኢጣልያ ላምፔዱዛ ናይ ሓደ መዓልቲ ጉስነታዊ ዑደት ንኸካይዱ ኣብታ ደሴት ከም ዝኣተዉ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ። ኣብዚ ጉስነታዊ ዑደት እዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ብቐዳምነት ናብ መቃብር እታ ደሴት ከም ዝበጽሑን በዚ ድማ ነቶም ኣብ ባሕሪ ህወቶም ዝሰኣኑ ሰባት እተወፈየ መቃብር ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ድሕሪ እዚ ምብፅሕ እዚ ድማ ናብቲ እቶም ናብ ኤውሮፓ ንኸኣት ኣብ ጉዕዞ ባሕሪ ዝሞቱን ሓልዋቶም ዘይተረኽበን ኩሎም ስደተኛታት ዝኽሪ ዝቆመ ኣፍ ደገ ኤውሮጳ እተሰሜ ሓወልቲ ምብፅሕ ከም ዘካየዱ የመልክት። ቀፂሎም ናብ ፓየር ፋቫሎሮ በፂሖም ኣብኡ ድማ ምስ ገለ ስደተኛታት ከም እተረኸቡን ነቲ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እተወፈየ ጽላት ከም ዝባረኹን እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብ ላምፔዱዛ ዘካይድዎ መብጻሕ ምስቲ 8 ሓምለ 2013 ዓመተ ምሕረት ካብ ሮማ ወፃኢ ንመጀመርታ ግዜ ጉስነታዊ ዑደት ዘካይዱ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘቃልሕ ምዃኑ ዜና ቫቲካን ሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ናብ ሮማ ቅድሚ ምምላስ መስዋእተ ቅዳሴ ከም ዘዕረጉን ንሰበስልጣን ናይታ ደሴትን ቆልዑን ወለንቲናታትን ሰላምታ ከም ዘቕረቡን ልክ ሰዓት 12 ፍረቓን ድሕሪ ቀትሪ ካብታ ደሴት ነቒሎም ልክ ሰዓት 10:45 ደቃይቕ ሮማ ተመሊሶም ናብ መንበሮም ሃገረ ቫቲካን ብሰላም ከም ዝኣተዉ ሓቢሩ። رساليكان بابسات لما بل عصر تربعتة أبلسيت لامبيلوزا أبزعرق مساطة قداسة نتي أبلع لسدتناتات تمزاب التنزفت أمزول أرميناوي التحاحزة أب بحر زطف هوات بمخنان عالم نتي كبدة سقعي بجبوت رخ الراهن ملاش كتهب كم التلابون قدسناتهم أبزق برو قصنة وعدات أفدق أوروبا ببحري نزمة سدتناتات تسفى زقلس حاولتي كمو أون بزحات أب مأكلاي بحري هوتهم نايز سقانو مكان مقابر مبتساحة كم زكايدو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته على تربعت حملك للتشعن سران شدشتان عمتا محرات نبتا أب دبواوي إيطاليا التركب دسيت لامبيروزا تقوى عيزم أبيتس أغم سدتناتاتن تمزابل تنزات كورة تخطاتالي عميق مساليعوي مبتساحة كم زقابروز حبر زينا فاتيكان أصعيبو رسالي كان باباسات فرانشيسكو أبيك للتشعن عصر تسلستان عمتا محرات دهري ممرات من مجم مرتا قزي كابر روما وطاع إيز قبرو وقعزو قدسنا تملك ساعة 854 دقائق نقوهو أبتا لسيت مديترانيان مس عرفون تقماتو إطارة سيتن نتم بلان بيروزا زحالفو بزوحات سدتيناتاتن نتم نتي أبز قعزو زيحي وطم زساعانون لباوك إرباطو من سألوطو من كم زرقا قلتو أما لاخيتو فلما نبتي ابتكباب زركاب مقابر بسيحوم زدما أسلامن كاتوليكاويان من إسايين عبيتن تسألي من تسعدان كلهم ناصنات أبو مندلاي أبو قعزو بحر زموتو زيتاق أبرو لسفراز تقالل إيو بدحر إزي أبتاب بحر نزمسو تسفاز غالس أفريقا أوروبا زبل تسحوف زتنابرو حاولتي مبساح كم زكايدون أبو فافارولو بيير أبتي أقاتام إتي بسمرو ساليكان باباسات فرانشيسكو كتسوى عزدوه السنة سم فرانشيسكو زتنبرو تسألات كم زباروخون كتسيلوم أب ميدا سبورت لامبيروزا مساطق داسي كم زعرقو أفليتو رسالي كان باباسات أبزلقسو السبكت لومي لامبيروزان غروبيتا دسيت لينوزان أب وانجيل مسالي حاوي سامراوي كاب يروساليم ناب إياريكو أبزو السد حدقين عمقدي كم زركبا أستنتينوم أبز حدت رايزيكونس أشحات دك سبات أب إيدناي قبن قجلتاتو ديقوم زلوهم كله تمزميزم بجكانة قد كيتم أي هلو أي موت كوينم زتحادقو زرعاكم إخاتكم أتبحري نهوت بزحات كالوت سبات كم زقاتلن تم أبي تصبت زي قبرولو بوتا خبت حزي كالو هلاوي أم كاب تم قلاحتان حق زن زد اليوم سبات زن إس أي كونن برقز كرمزخونا يخون أمروات تحساس با ويريت علماوي أمنتو مستم أبي كرمين عزرلو سبات كلو نقر زي تمن زعو كأربا أو ممكن كونا نحطات كم زبالو زينا فاتيكان يحبر رساليك أنا باباسات نهزبي لامبيدوزا سلا اتزقبروهم التحببار مسكانهم أقريبهم أحواتن أحاتن لامبيدوزا سلاتي بزحات كباخاتكم زر أي واحد النات سلاتي تأمر رح الرحي اندقنا سلات تفتسمون خمس جنكم هي أبز زمتسعكو أحواتين أحاتين أمس جنكم كميسي مسكالوت كتراخبون كلوكم أقلل كزر أنقر يلبون بون بوز متسنقر يلون إتوم نابزين عيرح الراحن محرتن تقبارات كأتو زفاقلو السبعة بالتفلا لي مقد خنابرو كم زجمرو بحدش مقد زيكاتات كخونو كمو أون بالتفليه مقادك سرحو كم زجمرو دم مقاليتهم بزخم زدم ما اتم كإدمي عم زنبرو قدوس يوحان السما بالعسران سلستن قدوس باولو الشارشاي كمو أون قدوس يوحان باولو الصداقماون زي حاسبو سلطان فقري بحق خمات كم زخيل الرقاقيتهم مسي بزحات النبياتن سماعتاتن أبزحالف الزمن حبيرهم نبحدش مجمار مقاد بمقفات نمعاموق البود سبن نزاس كحكح وقن لا شكهب زخ المحرة تراي مخانو تردي أم كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات قدسيلوم حجي أب مونكوب زوم عرموششات دويلنا نسلتان فقري منفساون بحلاون حقاون بوليتيكاون كتباون مقلتي كنهبالو زولونا شعامت إنا بتسيحنا بيلوم تي نريو زولونا كبيل سقعي نتي سورز سدد بحري إزي تساو عتن خنردو يحقزنا كم زبالو زينا فاتيكان يمالاخت ሰለስቱ ሰሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ናብ ላምፔዱዛ ኣብዝገበርዎ ምብፃሕ ንተቐማጦ ደሴትን ስደተኛታትን ስለ ኣብዚ ግዜና ዘሎ ናይ ስደት ብድሆታት ንሜዲትራንያን ምልክት ሕውነትን ተስፋን ክኸውን ዝገብርዎ ምትሕብባር ከም ዘመስገኑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ እቶም 6,000 ተቐማጦ ላምፔዱዛ ቀዳም ንግሆ 24 ሓምለ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ንምቕባል ኣብ ጎደናታት ተሰሪዖምን ናብ መቃብር ናብ ሓወልቲ ኣፍ ደገ ኤውሮፓ ከምኡውን ናብቲ ጀላቡ ስደተኛታት ዝበፅሓሉን ኣብ ላምፔዱዛ ንምብፃሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቦጌ ኣብ እተወፈ ሓወልቲ ኣብ ዝተነብረሉ ስፍራ ዘካይድዎ ምብፃሕ ከም ዘሰነይዎምን ኣብ መዛዘሚ ጉስነታዊ ዕደቶም ድማ ኣብ ናይ ስፖርት ሜዳ ኣብ ዝዕርጉ ምሳተ ቅዳሴ ንመላእ ተቐማጦን ስደተናታትን ወለንቴናታትን ከም ዘመስገኑን ነቶም ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝኣተዉ 10 ኣሸሓት ስደተናታትን ተመዛበልትን ቀረባ ክኾኑ ዝፈቐዱ ነቲ ኣብ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ስደተና ሓው ወይ ሓፍቲ ምዃኑ ኣፍልጦ ብምሃብ ዘርኣይዎ ምትሕግጋዝ ኣመስጊኖም ከምኡውን እቶም ስደተናታት ምትሕግጋዝ ዝረኺቦም ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ጉዕዞኦም ከም ድኻታት ንዝደኸዩ ዝሕግዙ ምዃኖም እውን ኣመስጊኖም ይቐኒልና ኣሕዋትን ኣሓትን ምኽንያቱ ናብ ካልኦት ንምብፃሕ ዘለኩም ድልውነት ፈፂሙ ከም ንቡር ክውሰድ ስለ ዘይክእል ብቕፅበት ዝፍፀም ነገር ኣይኮነን ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር ካብ ኩናት ስደትን ድኽነትን ዝሓድሙ ማዕልያ ዘይብሎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣብ ገማገም ባሕሪ ደሴታት ኢጣልያ ከም ዝኣትውን ብፍላይ ኣብ እዋን ፅድያ ዓረብ ኣብ 211 ዓመተ ምሕረት ኣብ መንጎ ግጭት ሶርያ ኣብ 215 ዓመተ ምሕረት ኣብ ሓደ ሰሙን ጥራይ ኣብ 223 ዓመተ ምሕረት ኣስታት 10,000 ሰባት ናብታ ደሴት ከም ዝኣተውን እዚ ድማ ዳርጋ ብዕፅፊ ናይቲ ካብ ነባረ ህዝቢ ላምፔዱዛ ምዃኑ እዩ ዝነገር እቶም ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብጀካ እቶም ኣብታ ደሴት ክፀንሑ ዝመረፁን ሕጂ ኣብ ፃዕርታት ሂወትን ኣድሕንን ምቕባልን ኣገዳሲ ተራ ዝፃወቱ መብዛሕትኦም ኣብ ማእከል መቐበሊ ኣጋይሽ ላምፔዱዛ ዘለዉ ቅድሚ ናብ ካልኦት ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከባ ማእከላት መልእ ስደተናታት ምስግጋሮም ካብ 24 ክሳብ 48 ሰዓታት ጥራይ እዮም ዝፀንሑ ኤውሮፓ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ቀያድ ዝኾነ ናይ ስደት ጉዳይ ዝምልከት ሕግታት ንቅድሚት ኣብ እተሰጉመሉ ዘላ እዋን ዝቐልጠፈ ስደተና ናብ ዝመፅሉ ምምላስን ካብ ሕብረት ኤውሮፓ ወፃኢ ናብ ዝመፅሉ ናይ መምለስ ማእከላት ምፍጣርን ኣብ ዝብል ጉዳያት ኣብ እተተኩረሉ እዋን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ንህዝቢ ላምፔዱዛ ብሓባር እንታይ ክንዓምም ከም እንኽእል ትንቢታዊ ምልክት ክኾኑ ኣተባቢዖም ምክፍፋልን ፍልልያትን ንምስዓር ብቐፃሊ ብምዕያይ በዚ ከምዚ ድማ ቁጠባ ንኽንክን ፍጥረትን ማሕበራዊ ዕርክነትን ሎሚ ደቂ ሰብ ዓረር ከይብሎ ዘይክእል ዝራኸቡሎ ዓለም መሰረት ዘንብሩ ክኾኑ ከም እተላበው ዜና ቫቲካን ኣ

0: اللاتنا فقري وترون أحواتنا نحاتنا مقبال التقالل يادما بلو كبراتن كبرانن سماعتنا كابزب مقصالنا إلى تنباب ونجيل مساستنتنو كالام لخ بخبر عبانو قصف الصحة نقرب لكم سناي مكتتال
1: سنبت ذكرمت سنة عسران شمنتن كلتشهن عصر شمنتن عمت مهرت مقال ونجيل كاب ونجيل ماروكوس كم بالرابع معرف كاب حادي أكساب عسرا يسوس كم بحادي شاب قم بحري خوي نوخ مهر جمري أب بحري ناب جالبا ديبو خسع زقمت بزح زبي نابقو تأكبه كلو تزبخاء أب قم بحري أب مدري نوري بمسلاتات غيرو بزح نقرات محروم كم هروم كلو دما سمعو انه زرعي خزر وفري خزر كلو قالي أب تقام قدي ودخي عواف مسيئن دما بالعقو قال دما بزح مريت أب زي بلوخو حي ودخي عمقات مريت سلا زي بلوخا قلت إفو بقالي صحاي مسبرقي قنا حقوقي سور سلا زي بلوغن حراري قال يوخا أما أكل إشوخ ودخي إتي إشوخ خا عبيو حنقو فرون أي حبن قال دما أب صبق مريت ودخي بقالي عبيي فري قال يو سلاسا قال يو سسا قال يوخا ميتي حبي تسمع إذن زلاتو يسمع بلوم نبينو مسكونا خاء أتوم أبزوري أوز نبرو مستوم عصر تخلط خينوم وزعبات مسلاتات حتاتوو نسخاء مستئر منقست أملاخ مفلات نأخاتكم يتواهي بزلو نتوم بوصع إزلو قنا مرأي كرئيو قنا أي كرد أومن نسمع كسامعو قنا أي كيستو علون تمالي سومن محرت مئنتي خير أخبوس كلو بمسلائيو زخوون بلوم كم زد ما بلوم ازي مسلا زدو استوعلكم ون يخم كما يجيركم دان كل مسلاتات كتردو ايخم اتزرئين انتقال ايوز زر قل سبات نتي ابوسن مقدز زر ايوم زمسلو مسمعو بوبو سيطان مسئو نتي ابلبوم زتزرئي قال يوسدو كومو خاقل ايوم نتي او اشتخو او كوحي زتزرئي مسلو نتقال مسمعو بوبو بحقو سيقبلو نقزي برسول يبلو من دحارق نسلتي قال ما كراوي سدات مسكوني قلطيفهم يخعدو قال يوم كانتي اب اشو خذ تزرعي مسلو يسمعو انت خني حاليو تزعلم زيان معشاو هبتن قال تمنيتن اتيو نتقال يحنقو فرزي بلو دما يخون قال يوم قنا خمتي اب صبو مدريز تزرعي يوم نتقال يسمعو ويقبلو قال يوم سلاسة قال يوم سسا قال يوم من ميتي يفاريو زنام ببهريو اب تسفا ايزوست زنام انتو لخل هيواتي ركب سب مسعي هيواتو نعمد زخونو قلب يتسفو انسساتاتي حاويا خوم او اوم برخا كالاات كلتني تتع كوم او غفري عمبن يفرن سلزي اوانات زنام مخل يتسبو اب سرعت لطرقانا خاب سنة عسران حمشتن كسع حملي عسرت حمشتي در سبعات كرمت مئتاو كرمت تباهلو يتسوع قزيو كم زحبروك زي أبهير محروتون حايلون بناي بحري تفطروخم زرئي كملكت إلو بزعبا دمنا مبرق زرئي الناطقة سينقر كل فطر باب بملكعوت بابك زي أبهير بزتفل علي مقدي قلص وقتستات بيادة حاليوة أملاخي قلصلنا وانات كرمتيني أملاخي يا بنت أقان بزواها بنا ملكت بقليل كن رئيو نخل حارستاي زنام انت رخبه تمسقن إلو نأملاخي مسقن كم ازنام انت دمقوية ابيد املاخ مخانو امينون املاخ كتعرقو بزتفلالي مقدي مهللن يلمنن اب كلو املاخ كند غيرنا يونر ايو وان كرمتي قبر املاخ كنستنتن يحقزانا ابو انجيل انترئنا يسوس مسالي زر ان زر ان غيرون نفس وكفنا قالو اب لبنا كزر رأي حتى نالو اب تحستوست مسالي كنرئين كلنا ان عزبو نقرات اللو مجمريا اتم سمعت يسوس بمسالي قيرو بزعبا من قسط املاخ كم زاربو مفلطو نيروم مخنياتو نسو مبزعتو بزعبا من قسط املاخ كزاربو من كلو بمسالي قيرو يوز زارب نيرو سلزي بمسالي خزاربو من كلو نرقصو مبت مسالي ايناي كم زلو وي ايناي نقو امك نزملكت كم زلو يفلطو نيروم اب محرس قالي كابت زرئي كم زودق كم وقالي صبوق كم زفري قالي خاعة صبوق كم زيفري فلطو نيرو قن إيسوس نزم ساليه كنقرو من كله انتهي كسمع ليو يسوس بزعبا من قصة أملاك زاربن كله قبل بسمعته

0: تلو يدلا أملا خيزر يونيرو قال لي خب سمعتو نتيزة سمهروز نبري بلبوم يقبل وامو فري قبرو لونيرو قال لي خب نتيزة سمهروز نبري واقا يهبو عين ورون سلازي كفريو يخلو عين ورون قال لي نتيزة سمهرو بسمعيت يقبل ويفتو أب قبرخو علو وون مبسعتاتي آتو انتخوني دعر حد سيرقزي أبناك أدامهم يملسو أيفرين وين إشتي تراحي فريو زي أب حواريان نتو بقبري ترعيو يهودان إيسوس كحدوه أمج عرشان نفس قتيلو إذا خن حسب كلنا حدان إيسوس سلست عمد سعبو أما خلق زرعي كفري زيادة خص كسعب إينا أن سبين تخوني أحليفو كوهبون كحدان ريو كل إيسوس زرعو سبق فريت راح كمتين سبقو عيكون نزفر هزنا بري أبهي واتسابات بزتفال علينا قرات كقبرون عزبنا مالت كله حد عينت فري ايكون نزفري ولا اون نقرات بحدين نسمع يوم من قبلو من فلالينا نزاب النزخنا نازخيل نيحا انت سدرابيت بو روميو تبهال ابسمينا وعادة اليانة تنبرز نبرت كارلو ويكا تشارلس تبالي بقدس تشارلس بورميو زفلت ابون كوينو قال اي ما انتحوون أنتونيو زبهال حدا خابتون زخوف وچا كاناتنا يزمونو عمد زفصمو أبسميناو إيطاليا أبال نيرو حلوف حالفو مراحي التوم جويتن قتلتن كوينو نسبات كقتلو سبات بغنزب يقضرو نورو أمانغو كلتة كاب حدا ما حدسان زوصو خلتة جرشو زي راخب نقرات كقوير نرئي نزي مسرئينا أب حلنا نازم سلامنتاي إيو قال سبات عمن قصة عمل خصبوق فرز فريو قالت جن صبوق زي فريو إذا نتي يسوس استمهر بمقدس لزي وسد نايو ديز خون زلص ويسكال مخنيات علو تايو تي كنا فريو زد الله زلوا أب قالت يا حمشت عسران كل تنب أولوس بزعبا فريم منفس قدوس كنا قرن كله فقري حقوس سلام تعقسي لقسي حياون نت أمون مخان يبلنا زيوم نمستير ميرون كن قبل كلنا بزيادة نمهرم إيوم نزيوم فري منفس قدوس عب علتاو هيوتنا إن تقبروم انتخون انت نخون كما يزبال عالم مهلوتنا ملقات هيوت زلقو نابرا منبرنا من قصة سماي أمدري منبرنا يسوس نعالمنا مدب قلقو حدش حبرة سب كن مهز أمو زوم فري منفس قدوس إلنا يوم زلنا بنفسي وقفنا أب قبري كوعلو أمو شعو حدش حبرة سب فتئرنا زبالة سهيوات كنبر كمزي زبالة حبرة سب كساب لومي أي ترخبن الله مخنياتو نزفري حبتات منفس قدوس زمرحو مئتي بمئتي سلزي ننبرو يسو سلمنتاي نزي أب قبري كمزي نوعلو مخنياتاتو يغل سالنا قل سبات نقال أملاخ كاب لبون كوسد يفقدو زي أمنا تزرئي تقبلو ما مقد زودقو يوم نقال أملاخ يسمعوه قلنا ذهبهم تصفاتات أي أمنولون نتمرت إيسوس سمعهم تخوني أي أغلبولون إذ يوم سوا ترقوم هيوت زرسعو أملاخ حانت خمزي قبر ويئون كمزي اللوز حسبو أبز علم أب مقشا خمزلونا كلنا خنحلف كمزخنا الزنقعو إيوم أملاخ تبقاولوس ناسب إيفيسون قدام يمعرف كتر حسرت شو من تخمزي زبل تقولوت نركب أعين تلبخوم بريهو ناي اتي سوعكم تصفى انتايكم دخوني من تخد فلطو اتي نأمن تيزة تصفوهم ناي تخبور رستي حبتي انتايكم دخوني من تخد قنزوو اسقل اللخو نتأم لخم بير النازل لو تصفى انت رسعنا ويون نتخور سنازل لو كبري انت زي أمنا فري كنفري اين خلنينا كمتي أم قدز وادق ازري كنكونينا أبحاد صحوف زنبوكوو كلت قربابتي أمونغ أم بزنا برس غلئي نسلاس عامت كي تزراربو حالفو حجيخا أب حدا مقابر قرب ميكروتا ترحاحيقوم تقابيرو مالو زبل إذا أبنتنا ايتي أملاخا قد أقوميت النازل لتصفى حديكا وينتي أب سماين خلن قدسان أسانا ديوزل لكبر قرما زي مزكارن واغا زي مهابنيو قدس يوهنس هب قدامي يتم الاختو مس املاخ زلنا مقرراب كقلص انكلو ولود املاخ تباهلنا من تخن صوع اكزي ابهير ابو خميز بالفقري خمز قلق سلنا امور عيو ولود املاخ وان انا علمنا ووصل أزفلت أتو إيانا أنا زي فلت أتنا كدما يوحنس معرف سلسة قصر حادي سلزي زيتت أمغنا ولد أملاخينا أنتو خنين زي بمول قول لبنا دك أملاخ مخنا أنت زي أمنا نتي فرا فقري حاقو السلام تعقستي لكسي حياونت أيكن نفرنينا أبقل هقراد وفلاي أبلاتين أمريكا أمونغو قداسي نايم حواي ويمن صح طولتي قبر أبسرعتنا أون أبطولتاتنا نسألينا إزقن بملو أمنات كن قبر لنا أيكونا كمتي أمقد زودق أزري يزخون أبزن أي لومي وانجلنا توم كال أي غانتا خمتي ستوهابهم زيفريو أبهيو توم غلفتنا ويقون سدات كغطوهم كله زتألمو إيوم زيوم سبات كمتي أبكو حيز تزر أزري إيوم كم أمنتي قلت إفهم نخل يقبلو يقبرون تخاني مسرت وي سوريا بالله من شعون قرات مس أنكرون إيسوس يحد قوه بحلن سرعتات زمن أمسوم عبالين كابت إيسوس استمهارون زبلون زتفل مقدي كحز مصر أيو فريحهم نتتمرت إيسوس يحد قوه مو كالي مقدي سلزحزو حنتي أي فريون سالساي قانتا إيلو إيسوس زنقرنا أبني عالم إشيو خزوات قو تباهيلهم زلوو نتون كال أملاخ مسامحو مقدوم كيدوم بحاليوتن هابتن طعمي نبرتن زحن قومو آفر زي بطحيو مسمع تراح زاخلوم يمسلوم نقال أملاخ كم كال آوي وسيدوم يخدو أب نبرت سقات راح ناقو يوين كلو موتر كبام وزي أوم سبات ناي عالم إشوخ نتقال أملاخ أب أمكم زي عبي قبرو أب هوتون قدام النزل وحبتم إيو سلزي خاء كم زي فرويو قبروم رابعي قانتا أبزن أيلومي مسالي إتوم أبتينتي من أختي سميعون صبوق فرز فريو إيوم نساتون كمتي أب صبوق مدريز ودق إفري موسى سلاسة سسامي إتزفوري إيوم إزيوم عين تلبونا أوم نتأملخ زهابهم زبالهم المقبال نمسمعن زدهو إيوم نتي أملاق هبهم زتسفوهم بإمنت زتصبيو نزخون مكران فتنان كي زنقو حصانيهم زمكتو إيام إذن أيلومي مثالي ننفس وقفنا زملكتيو قداماي أملاق بستفلالي مقدي قالو دليتو ينقرنا إيامو كم فرخوينو أب لبنا خزراء نفقد لبنا سناي مريت كوينو كم تيز دلي فرخهب ناتنا دليتن سعرن تران ألو كالآي نفسه كفنان دي قبل بنازة زر ازر اي كم زفريخ نقبرو املاح حاجة زناي دل اللو نحنا تقبل تطرح يكونا نتي نسمعو نتي ان امنوخو نتقبرو ان كلو نافري نفري سالساي املاح امبيرو النازل اللو بعين تسفاري انا نمقد قدسنا حيزنا كنقو عازي قبقنا از عالم مودعتانا ايكونن قزياوي هوت ايو زلنا مو كنفريم انتي نمس اي هوتنا نحسب رابعي أبقع زي هوتنا قلق نفلتو قلق آكن ردو أوون زي نخيل فتنا شقر زقت أمنا أنتخاني بقو تشنفنا كاب دلاي أملاح كين وصيص ونوعات كن كونا لنا لعلو خلو سؤالوت كنا زوتيرنا أملاح حبلبنا بوتقو بخالق كين تكوو خنتن كقيد لينا لومي أملاح نفس وكفنا سلاسة سسا ميتي ككم عقمنا خنا فريت أقوو هبنا سلزلو كملو خيلنا نرسنا نحتلو وانيو أبحلنانا أتينا كمتي أملاخ زهابنا فري أفرزلو خوخن بلمو أبقرات أملاخ أفريتن أمونات عينتن كنا كنركف عدنياتات نخون أبعيو أبسرح كنوفر نكلنا نبيننا أي كنان أملاخ أبمنغونا ألو وتسأقم هيوتنا تكبرنا بيننا كم نمرحو غيرنا محسابنا ايو فكار املاخنا كل جزي مسافكرنا ايو مولو مؤون قالو سمعنا هيوتنا خنقير مو اب كلو انوفرو كم تنسو زدليو افرينا خنركب حاجزنا نبلو نزخا يبقعنا طلتن برختن زبوس حرامات يبو روح مسقالي برقلنا طمو يزعنقللو اسور زفتحلو رتعزنكسلو حموم زمحرلو زمان يوردلنا أبان قسي فسها
1: كبراتن كبران سمعتنا إزتكتات الوزر لهم زينا فاتيكان مدب قوان قواتقرينا إيو ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ትማልሶን እዩ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ክብረ በዓል ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ኣብ ዘዕረግዎ ጸሎት መላክ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ እዞም ቅዱሳን ሃዋርያት ብባህርያትን በተዓባብያን ኣዝዮም ተፈላለዩ እኳ እንተነበሩ መንፈስ ቅዱስ ግን ረብሓ ቤተ ክርስቲያን ናብ ሓድነት ከም ዝመርሖም ገሊፆም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ትማልሶኑ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ነጋድያንን መንፈሳውያን በጻሕትን ብምኽንያት በዓለ ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ኣዕሪጎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ከም ዝገለጽዎ ኣብዛ ባህሩር እትቕሎ ዘላ ከተማ ሮማ እዛ መዓልቲ እዚኣ ንምእመናን ነቲ ንቤተ ክርስቲያን ናይ ሮማ ምስ ኩለን ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያን ዓለም ብፍቕርን እምነትን ዘጣመረ ምትእስሳር ከም ዘዘኻኽሮም ገለጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣስዒቦም ሰማዕትነት ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ኣብ ከተማ ሮማ ከም ማሕተም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኮይኑ ዝምስክር ምዃኑ ገሊፆም እዚ ድማ ዕምቆት ፍቕሪ ክርስቶስ እዩ ዝገልጸልና በሉ። ወንጌል ክርስቶስ ብምሳሌያዊ ኣገላልጻ ኣብ ከተማ ሮማ ሱር ክሰድድ ዝኸኣለ ብቓሎምን ሰማዕትነቶምን እዩ። ኣብዚ ኣብ ርእሲ ከተማ ሃፀያዊ ግዛኣት ብሓድሽ ፍልጠት ኣምላኽ ደረት ዘይብሉ ክብሪ ነፍሲ ወከፍ ወዲ ሰብን ሓድሽ ምርዳእን ሓያል ተሓድሶ ዘለዎ ሓይሊ ከም ግዛኣት ዘይኮነስ ንህይወት ደቂ ሰባት ከም ምግልጋል እዩ ዝነበረ በሉ። እቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኡ ንምስዓብ ዘቕረቦ ጻውዒት ክሳብ ሕጂ ካብ ርእሰ ከተማታት ክሳብ ርሑቕ ቦታታት በቶም ንጸዋዕታዊ ምላሽ ክህቡ ዝመረጹ ሰባት ይስማዕ ከም ዘሎ እውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ገለጹ። ንጴጥሮስን ጳውሎስን ምኽባር ኣብ ተልእኾ ኢየሱስ እጃምና ከነበርክት ንጽዋዕ ኣለና። ከመይሲ ዘይፍጹማት ግን ከኣ ምሕረት ከም ዝተገብረሎም ሓጣን ኮይንና ክንነብር ከሎና ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ሕይወትና የንጸባርቕ እዩ ድማ በሉ። ቅዱስነቶም ቀጺሎም ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ጴጥሮስን ጳውሎስን ዘሎ ፍልሊ ኣስተንተኑ። ቅድሚ ጸዋዕታ ምቕባሎም ጥራይ ዘይኮነስ ድሕሪ ጸዋዕታዎም እውን ከይተረፈ ብድሕረ ባይታዊ ታሪኽን ኣተዓባብያን ባህርያቶምን ይፈላለዩ እዮም ዝነበሩ። ከመይሲ እቲ ሓደ ጐይታ ሓደ ዓይነት ሰባት ኣይገበሮምን በሉ። ጴጥሮስን ጳውሎስን ብዝነበሮም ፍልልያት ንወንጌል ብፍሉይ ዝኾነ ቃሎም መስከርዎ። እዚ ድማ ወንጌል ኣገዳሲ ክፍሊ እቲ ብስራት ምዃኑ እዩ ዘጉልሕ። ኣብ ጉባኤ ሃዋርያት ጴጥሮስን ጳውሎስን ተጻረርቲ ኣይነበሩን ድማ በሉ። ብኣንጻሩ እኳ ደኣስ ብእተወሰነ መዳይ ምልክት ናይቲ ሓደ ዝኾነ መንፈስ ብምዃን ብዙሕ ካልእ ፍርያት ኣብ ሓደ ምሉእ ሕብረት ዝመርሑ ኮኑ። ቅዱስ ኣቦና ስዕባቢሎም ድማ እዞም ክልተ ጠበቓታት ሮማ ዝኾኑ ቅዱሳን ናይ ሕብረትን ሓድነትን ብድሆታት ከም ዘሕለፉን ሕጂ እውን እዚ ሓድነት እዚ ከም ምስጢር መለኮታዊ ህይወት ኮይኑ ከም ዝቕጽል ኣወጁ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ምስክርነቶም ክርስትያናዊ ህላዊ ኣብ ታሪኽ ናብ ግዛኣት ዘምርሕ ዘይኮነስ ናብ ኣገልግሎትን ሓድነትን ዕርቅን ዘተኰረ ምዃኑ ንምርግጋጽ ወሳነ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ ድማ በሉ። ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣማላድነት ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ንቤተ ክርስቲያን ካቶሊካዊ ባህሪ ከም ዘለዋ ኣፍልጦ ንኽትህብ ክሕግዝዋ ጸልዮም። ኣብ መደምደምታ ድማ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንጎ ውልቀ ሰባትን ህዝብታትን ሕውነታዊ ርክብ ኣብ ምምዕባል ንሕብረት ዘዳኽም ወይ ዝጐድእ ዝኾነ ይኹን ነገር ንምርሓቕ ከምኡውን ኣብ ኢቁመናዊ መንገዲ ጸኒዓ ምስ ኩሉ ሰብ ብጥንቃቐ ብቕንዕናን ክትዛረብ ዘለዋ ኣገዳስነት ኣፍልጦ ትህበሉ።
2: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 29 ሰነ ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ዓመታዊ ክብረ በዓል ንቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን ሓለውቲ ከተማ ሮማ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዘስምዖ ስብከት ቅዱስነቶም ኣብ እዋን ቅዳሴ ንሓደስቲ ሜትሮፖሊሳውያን ሊቀ ጳጳሳት ቡራኬን ኣክሚምን ከም ዝሃቡ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ስብከቶም ብዛዕባ ሓላዊ ቅዱሳን ናይ ከተማን ርእሰ ሰበኻታት ሮማን እንከስተንትኑ ጴጥሮስ ብኢየሱስ ጓሳ መጓስዑ ክኸውን ከም ዝተሓረየ ጳውሎስ ድማ ሃዋርዪ ኣሕዛብ ኮይኑ ከም ዝተመርጻ ዘኻኺሮም ኣብኦም ንኽልተ ኣዕኑድ ቤተ ክርስቲያን ናኽብር ቢሎም ፈለማ ናብ ጴጥሮስ ምልስ ቢሎም እቲ ቀዳማይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ እዋን ምክፍፋልን ህውከትን እውን ከይተረፈ ሓድነትን ሕብረትን ከም ዘማዕበለ የዘኻኽሩ። እዚ ዕብየት እዚ ግን ጴጥሮስ ፍጹም እዩ ማለት ኣይኮነን እንክብሉ ኣስተብሂሎም ብርግጽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ እዋን ስቅያት ጴጥሮስ ነቲ መምህር ከም ዝኸሓዶን ድሒሩ ጥራይ ናይ ንስሓ ልባዊ ንብዓት ከም ዘፍሰሰን ብምዝካር እዩ። ጳውሎስ በዕሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ንጴጥሮስ ገለ ካብቲ ተግባራቱ ይሰማማዓሉ ስለ ዘይነበረ ድማ ከም ዝገነሖን ግናኸ ጴጥሮስ ንጌጋታቱ ኣፍልጦ ብምሃብ ንስሓ ገይሩ ተስፋ ከይቆረፀ ኣብቲ ወንጌል ንምእዋጅ መጓሳ ክርስቶስ ንምእካብን ዝተዋህቦ ተልእኾ ከይቦኸረ ክሳብ ሰማዕትነት እዚ ዕጫዚ ኣብዚ ኣብ ሮማ ካብቲ ዝተኣከብናሉ ቦታ ብዙሕ ዘይርሕቕ እዩ ዝተፈፀመ ቢሎም ጴጥሮስ ኣብ መወዳእታ ነቲ ብጎይታ ብሓላፍነት ዝተዋሃቦ ተልእኾ ሓቒፉ ብሓገዙ ድምፂ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክሰምዐ ኣስተንፍሶ እናመመየ መገዲ ኣብ ምምራሕ ጌታታት ምእራም ንኣሕዋትናን ኣሓትናን ንትግባር ሓደ መንፈስ ተዓዚዞም ኣብ ምድሓን ሓደ ሕዶምን ኩሉ ሰብኣውነትን ክተሓባበሩ መምህር ምትብባዕ ምምዕዳውን ምስናይን እዩ ኣብነት ጴጥሮስ ንነፍሶ ከፍ ክርስትያን ሓናፂ ሓድነት ክኸውን ዝዕድም እዩ ንኣምላኽ ኣብ ማእከል ሂወትካ ኣቐሚጥካ ናብ ኣሕዋትካን ኣሓትካን ንኹነታቶምን ድሌታቶምን ኣቃልቦ ብምግባርን ቀረባ ክኸውን ምእንቲ እቲ መልእኽቲ ምሉእ ብምሉእ ክእወጅ ምስ ሓድ ሕድና ብምትሕልላይ ክንነብር ክንመሃር እንክብሉ የጉልሑ ርሰሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም እዚ እውን ትምህርቲ ናይ ሎሚ እናብዕሎ ዘሎና ካልእ ዓብ ሃዋር ዘይሕለል ኣብ ሳር ሓድሽ ቃል እዩ እግዚኣብሄር ኣብ ልቢ እቲ መንእሰይ ሳኦል ዘደነቕ ነገር ይፍፅም ቅድም ናብ ወንጌላዊ ምልዋጥ ኣምፅኡ ሓድሽ ስም ይህቦ ድሕሪኡ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ክእውጅእ ለኣኾ ከም ጴጥሮስ ሲቦ ቅዱስ ኣቦና ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ክሳብ ሂወቱ ኣሕሊፉ ዝህብ ብዛዕባ ወንጌል ዝመስከረ እዩ ሃዋርያ ኣህዛብ ብሓይሊ ቃል ኣምላኽ ክቕየር ፈቒዱ እሱ ድማ ካብ መገዲ ዓመፅ ኣድሒኑ ናብ መገዲ ፍቕሪ ዘብፀሖ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ብዛዕባ ምልዋጥ እንተልእኾነ ጳውሎስ ኣብ ዝሃቦ ኣስተንትኖ እግዚኣብሄር ንኣሳዳዲ ቤተ ክርስትያን ወሲዱ ልኡኽ ሰላም ገበሮ ብምባል ንኩሉ ሓጢኣቱ ይቕረ ብምባል ሓጢኣት ካልኦት ክሕደገሎም ኣብ ዘኽእሎ ኣገልግሎት ከም ዘቐመጦ የዘኻኽሩ ናብዞም ቅዱሳን ምጥማት ከመይ ጌርና ሓድነት ከነስፍሕን ንሓቂ ብሰናይ ተግባር ናይ ምግልጋል ተኽእሎ ክህልወና ክሃንፀና ከም ዝኽእል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ሓሳብ ኣቕሪቦም በዚ መንፈስ እዚ ነቲ ጥንታውን ልቢ ዝትንክፍ ስርዓት መሃበ ኣክሚም ሓደስቲ ሜትሮፖሊሳውያን ሊቀ ጳጳሳት ክፍፅሙ ምዃኖም ድማ ብምሕባር እዞም ብመስቀል ዝተሰለሙ ኣክሚም ብሓቂ ንነፍስ ወከፍ ጓሳ ከምኡ እውን ናይ ነፍስ ወከፍ ክርስትያን ከም ብዙሓት ገንሸላት መጓሰ ጎይታ ብሓላፍነት ዝተዋሃቦም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ መንኮቦም ሒዞም ጉልበቶምን ግዜኦምን ፃዕሮምን ሂወቶምን ከይተረፈ ምእንታኦም ክስውኡን ዘለዎም ተወፋይነት ዝገልፁ እዮም ኣብ ሕመረት እዚ ገዛእ ርእስኻ በጃ ምግባር እዚ ወንጌል ንኩሉ ሰብ ክበፅሖ ብመለታ ዓለም ከዓ ኣብኡ ስኒትን ስምምዐን ክትረክብ ዝብል ባሕጊ እዩ ቢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብተወሳኺ ነዚ ስምዒት እዚ ነቶም ኣብኡ እተኣከቡ ኣባላት ልኡኽ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ሁለት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብሓጎስ ሰላምታ ከም ዘቕረቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ

0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምስ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ብኽቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮን ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ሓቀይና ፍቕሪ ምፍላይን ስእነትን ምቕባልን ከምኡውን ነቶም ዝተሸገሩ ምእንጋድን ዝሓትት ምዃኑ ገሊጾም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ምስቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተረኽቡ ነጋድያንን መንፈሳውያን በጻሕትን ናይ ፍርቂ መዓልቲ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣዕሪጎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝለገሱ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ኣብ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምርኩስ ብምግባር ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ወደ መዝሙር ንምዃን ዘድሊ ብቕዓትን ምሉእ ብምሉእ ምስኡ ፍቕራዊ ርክብ ምምስራት እንታይ ማለት ምዃኑ ኣመልኪቱ ንዘስተምሃሮ ቃል ዘኪሮም። ፍቕሪ ምፍላይን ምስኣንን ከምኡውን እንግዶት ዝሓትት ምዃኑ እውን ገሊጾም። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝገለጾ እቲ ክስዕቦ ዝደሊ ከምቲ ንወለዱ ሓዲጉ ክስዕቦ ዝኸይድ ጐበዝ ምዃኑ ከም ኣብነት ገሊጹ። እዚ ኣብ ርክብና ዘሎ ምፍላይ በቲ ክርስቶስ ዝሃበና ፍቕሪ ጥራዩ ምሉእ ብምሉእ ክረኽቦ ንኽእል ድማ በሉ። ብዛዕባ ህይወት ሓዳር እስከ ንሕሰብ ድማ በሉ። ምሉእ ብምሉእ ክንበር ዝከኣል ህይወት ሓዳር ካብ ቤተሰብካ ምውፃእ ዝሓትት እዩ ክብሉ እውን ኣስመሩሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወለዲ ንደቆም ብኽልተ ኣእጋሮም ደው ክብሉን ኣብ ህይወቶም ዕግበትን ሓጐስን ክረኽቡ ብምምሃር ክዕብይዎም ኣለዎም ክብሉ እውን ተላበዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም ሓደ ኣገዳሲ መዳይ ፍቕሪ ምስኣን ከም ምዃኑ እውን ኣመልከቱ። ዋላ እውን ኣብ ዓለምና ንምርዱ ኣጸጋሚ እኳ እንተኾነ ኣብ ዋንነት እተዋሕጠ እዩ ዝመስል ክብሉ እውን ገለጽዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍቕሪ ፍረ እተፍሪ ንገዛ ርእስና ብምውፋይ ጥራያ ንኻልእ ቦታ ብምሃብ ገዛ ርእስና በጃ ኻልኦት ኣሕሊፍና ክንህብ እንከለና ነቲ ፈታዊና ክንሰምዕ ቁሩብ ግዜ ክነጥፍእ እንከለና ኣብ ግዜ ጸበባ ቁሩብ ንምጽንናዕ ዘሎና ክንካፈል እንከሎና ገለ ነገር ንስእን ኢና በሉ። ብተወሳኺ እውን ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ምእንቲ ክንረኽቦ ገዛ ርእስና ማለት ሕይወትና ከነጥፍእ ከም ዘሎና ተዛሪቡ እዩ። እዚ ኸዓ ንሓጐስ ፍቕሪ ምእንቲ ክንክፈት ዘኽእለና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ንሕና ክርስቲያን ምእመናን ሕይወት ምስ ተረፉ ምእንቲ ክንረክብ መስቀልና ክንስከም ከምቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ገዛ ርእስና ከነወፊ ተጸዊዕና ኢና ክብሉ እውን ተላበው። ብስነ ኣእምሮኣዊ ውህበት ገዛ ርእስና እንተ ደኣ ክንነብር ክኢልና ንሕና እውን ኣብ ርክባትና ሓድሽ ሕይወት ከነምጽእ ንኽእል ኢና ድማ በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ቐጺሎም ኣብ ውህበት እንግዶት ኣተኲሮም እውን ኣስተንተኑ። እዚ ድማ ሓቀይና ፍቕሪ ንምግላጽ ኣድላይ ምዃኑ ኣስመሩሉ። ፍቕሪ ብጭቡጥ ምርጫታት ተግባርን ብንኣሽቱ መዓልታዊ ተወፋይነት ብምግባር ማለት ከም ንዝጸምአ ሰብ ብርጭቆ ማይ ዝሑል ብምሃብ እትግለጽ እያ እውን በሉ። ልክዕ ከምቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ብዘይዝኾነ ምስንዳዋት ከይዶም ክሰብኩ ዝለኣኾም ንሕና እውን ንኻልኦት ንምቕባልን ንምእንጋድን ክንምሃር ኣለና። ነቶም ብስም ኢየሱስ ዝመጹ ብምቕባል ንዓኡን ነቲ ዝለኣኾ ሰማያዊ ኣቦን ሃንጎፋኢልና ኢና እንቕበሎም ክብሉ ድማ ኣስተንትኖኦም ደምደሙ። ንጐይታ ዘላትና ፍቕሪ ወትሩ ንኣሕዋትና ንሓትናን ምቕባል እተጠቓልል እያ ድማ በሉ።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምስ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ብኽቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ነቕርበልኩም። ሰናይ ምክትታል።
2: ሰንበት ዘክረምት ሰኔ 28 2018 ዓመተ ምህረት مقال ونجيل كاب ونجيل ماركوس كم بالرابع معرف كاب حادي أكساب إسراء يسوس كم بحدي شاب قم بحري خوينو خمهر جمري أب بحري ناب جالبا ديبو خسع زقمت بزح زبين أب أو تأكبه كلو تزبخاء أب قم بحري أب مدري نوري بمسلاتات غيرو بزح نقرات محروم كم هروم كلو دما سمعو انه زرعي خزر وفري قزر كلو قالي أب تقام قدي ودخي عواف مسيئن دما بالعقو قال دما بزح مريت أب زي بلو خوحي ودخي عمقات مريت سلا زي بلو خاقل طيفو بقالي صحي مسبرقي قنا حقوقي سور سلا زي بلو ون حراري قال يوخا أما أكل إشوخ ودخي إتي إشوخ خاا عبيو حنقو فرون أي حبن قال دما أب صبق مريت ودخي بقالي عبي فري قال يو سلاسا قال يو سسا قال يوخا ميتي حبي تسمع إذن زلاتو يسمع بلوم نبينو مسكونا خاا أتوم أبزوري أوزن برو مستوم عصر تخلط يخوينوم وزعبات مسلاتات حتاتوو نسو خاا مستئر منقست أملاخ مفلات نأخاتكم يتواهي بزلو نتوم بوصا إيزلو قنا مرأي كر إيو قنا أي كر الدؤومن نسمع كسامعو قن أي كيستو علون تمالي سومن محرت مئنتي خير أخبوس كلو بمسلا إيو زخوون بلوم كم زد ما بلوم ازي مسلا زدو استوعلكم ون يخم كما يجيركم دقان خلو مسلاتات كتردو ويخم اتزرقين اتقال ايو ززرق قل سبات نتي ابوسن مقدي ززرق يوم زمسلو مسامعو بقبقو سيطان مسئو نتي ابلو بوم زتزرقه قال يوسدو كومو خاقل يوم نتي ابو اشتخو اب كوحي زتزرقه مسلو نتقال مسامعو بقبقو بحقو سيقبلو نقزي برسول يبلو من دحارقن السلتي قال ما كراوي سدات مسكوني قلطيفوم يخعدو قال يوم كانتي اب اشو خذ تزرعي مسلو يسمعو انت خني حاليو تزعلم زيان معشاو هبتن قال تمنيتن اتيو نتقال يحنقو فرزي بلو دما يخون قال يوم قنا خمتي اب صبو مدريز تزرعي يوم نتقال يسمعو ويقبلو قال يوم سلاسة قال يوم سسا قال يوم من ميتي يفاريو زنام ببهريو اب تسفا ايزوست زنام انتلو خل هيوتي ركب سب مسائي هيوتو نعمد زخونو قلب يتسفو انسساتاتي حاويا خوم اوم برخا كالا اتكلتن يتتع كوم اغفري عمبن يفرن سلزي اوانات زنام مخلو يتصبو اب سرعة لطرقانا خاب سنة عسران حمشتن كسع حملي عسرت حمشتي در سبعة كرمت مئتاو كرمت تباهلو يتصوع قزيو كم زحبرو قزي أبهير محروتون حايلون بناي بحري تفطرو خم زرئي كمل كتئلو بزعبا دمنا مبرق زرئي إنا تقاسي نقر كل فطر باب مالكعوت باب قزي أبهير بزتفل علي مقدي قلص وقتتات بيادة حاليوة أملاخي قلصلنا وانات كرمتيني أملاخي يابن تسقان بزواها بنا ملكت بقليل كن رئيون خل حارستاي زنام انترخبه تمسقن إلون أملاخي مسقن كم ازنام انت دنگوية ابيد املاق مخانو امينون املاق كتعرقو بزتفلالي مقدي مهللن يلمنن اب كلو املاق كند غيرنا يونر ايو وان كرمتي قبر املاق كنستنتن يحقزنا اب وانجيل انتر اينا يسوس بمسالي زر ان زر ان غيرون نفس وكفنا قالو اب لبنا كزر رأي حتى نالو اب تستوست مسالي كن رئيين كلنا ان عزبو نقرات هلو مجمريا اتم سمعت يسوس بمسالي قيرو بزعبا من قسط املاح كم زاربو مفلطو نيروم مخنياتو نسو مبزعتو بزعبا من قسط املاح كزاربو من كلو بمسالي قيرو يوز زارب نيرو سلزي بمسالي خزاربو من كلو نرسو مبت مسالي ايناي كم زلو وي ايناي نو اونك نزملكت كم زلو يفلطو نيروم اب محرس قالي كابت زرئي كم زودق كم وقالي صبوق كم زفري قالي خاعة صبوق كم زيفري فلطو نيرو قن يسوس نزي مسالية كنو قرو من كلو انتهي كسمع ليو يسوس بزعبا من قصة أملاح كزارة من كلو قابل بسمعتو فلو يدلاي أملاح يزر نيو نيرو قالي خاب سمعتو نتيزة سمهروز نبري بلبوم يقبل وامو فري يقبرلو نيرو قالي خاعة نتيزة سمهروز نبري واقا يهبو عين ورون سلزي كفريو يخلو عين ورون قال انا تاستمهرو بسمعيت يقبل وي فتو اب قبره علو اون مبصعاتاتي اتو انت خني دحر حصير غزي ابنا قدمهم يملسو أيفريون وين إشتي تراحي فريو زي أب حواريان نتو بقبري ترعيو يهدان إيسوس كحدوو أمج عرشان في سقطيلو إذا خنا حسب كلنا حدان إيسوس سلست عمد سعبو أمو خلق زرعي كفري زيادة خص كسعب إينا أن سبين تخوني أحليفو كوهبون كحدان ريو كل إيسوس زرعو سبق فريت راح كمتين سبقو أيكون نزفر زنبري أب هو سباد بزتفال علينا قرات كقبرون عزبنا مالت كله حد عين فري أيكون نزفري ولا أول نقرات بحدي نسمع يوم من قبله من فلالينا نزاب النزخنا نازخيل نيحا أنت سدرابيت بو روميو تبهال أبسمينا وعادة إليانة تنبرز نبرت كارلو ويكا تشارلس تبالي بقدس تشارلس بورميو زفلت أبون كوينو قال أي ما انتحوون أنتونيو زبهال حدا خابتون زخوف وشاكانات نايزومونو عمد زفصمو أبسميناو إيطاليا أبال نيرو حلوف حالفو مراحي التوم تشويتن قتلتن كوينو نسبات كقتلو سبات بغنزب يقصر نورو أمانغو كلتة كاب حدا ما حدسان زوص وخلتة تشرشو زي راخب نقرات كقوير نرئي نزي مسرئينا أب حلنا نازم سلامنتاي إيو جلا سبات عمن قصة عمل خصبو فرز فريو قالت جن صبو زي فريو إذا نتي يسوس استم هرب بمقدس لزي وسد نايو جيز خوون زلوس وي سكال مخنيات علو نتايو تي كنفريو زد الله زلو أب جلاتيا حمشت عسران كل تنب أولوس بزعبا فريه منفس قدوس كنقرن كله فقري عقوس سلام تعقسي لقسي حياون نت أمون مخان يبلانا زيوم نمستير ميرون كن قبل كلنا بزيادة نمهرم إيوم نزيوم فري منفس قدوس أو علة توهيوتنا إن تقبرهم إن تخون إن تنخون كما يزبل عالم مهلوتنا ملأت هي وجل أو نبرا من برنا من قصة سماع أمدري من برنا يسوس نعلمنا مدب الله حدش حبرة سب كن مهز أمو زوم فري منفس قدوس إلنا يوم زلنا بنفسي وقفنا أب قبري كوعلو أمو شعو حدش حبرة سب فتئرنا زبالة سهيوات كنبر كمز زبالة حبرة سب كساب لومي أي ترخبن الله مخنياتو نزفري حبتات منفس قدوس زمرحو مئتي بمئتي سلزي ننبرو يسوس سلمنتاي نزي أب قبري كمزي نوعلو مخنياتاتو يغل سالنا قل سبات نقال أملاخ كاب لبون كوسد يفقدو زي أمنا تزرئي تقبلو ما مقد زودقو يوم نقال أملاخ يسمعوا قلنا ذهبهم تصفاتات أي أمنولون نتمرت يسوس سمعهم تخوني أي أغلبولون إذا يوم سوا ترقوم هيوات زرسعو أملاخ حانت خمزي قبر ويئون كمزي اللوز حسبو أبز علم أب مقشا خمزلونا كلنا خنحلف كمزخونا الزنقعو إيوم أملاخ تبقاولوس نفسب إفيسون قدام يمعرف كتر حسرت شو من تخمزي زبل تقولوت نركب أعين تلبخوم بريهو ناي اتي صوعكم تصفى انتايكم دخوني من تخد فلطو اتي نآمن تيزة تصفوهم ناي تخبور رستي حبتي انتايكم دخوني من تخد قنزبو اسقل اللخو نتأم لخم بير النازل لو تصفى انت رسعنا ويون نتخو رس النازل لو كبري انت زي آمن نافري كنفري اين خلنينا كمتي أما قدز ودق ازري كنكونينا أبحاد صحوف زنبوكو كلتو قربابتي أمونغو أم بزنا برس غلئي نسلاس عامد كي تزراربو حاليفو حجي خاء حدا مقابر قرب ميتروتا ترحاحي قوم تقابيرو مالو زبل إذا أبنتنا ايتي أملاخ أقميت النازل لتصفى حديكا وينتي أبسماين كلهم قدسان أسانا ديوزل لكبر قرما زي مزكارن واغا زي مهابنيو قدس يوحنس اب قدامي تملختو مس املاخ زلنا مقرراب كغلص انكلو ولود املاخ تبهيلنا من تخنصوع اغزي ابيهر ابو خميز بلفقري خمز غلغسلنا امور عيو ولود املاخ ون انا علمنا وسل زفلطتو ايانا انا زي فلطتنا قدما يوحنس معرف سلسه قصر حاده سلازي زي تطمقنا ولود املاخينا انتخنينا زي بملؤ لبنا دك أملاخ مخانا أنت زي أمنا نتي فرا فقري حاقو السلام تعقستي لك سيحيا ونت أيكن نفرنينا أبقى لها قراد فلاي أب لاتين أمريكا أم منغو قداسي نايم حواي وي من صح طولتي قبر أبصر عدنا أون أب طولتاتنا نسألي إنا إذا كن بمولو أمنات كن قبر لنا أي كون كمتي أم قدز ودق أزري يزخون أبزنا يلومي وانجلنا توم قال أي قانتا خمتي ستوهابهم زي فريو أب هو توم قلفتنا وي أون سدات كتوم كله زتألمو إيوم زيوم سبات كمتي أب كوحيز تزر أزر إيوم كم أمنتي قلت إفهم نخل يقبلو يقبرون تخاني مسرت وي سوريا بالله من شعون قرات مس أنكرون إيسوس يحد قوه بحلن سرعتات زمن أمسو معبالين كابت إيسوس استمهارون زبلون زتفل مقدي كحز مصر أيو فريحهم نتتمرت إيسوس يحد قوه مو كالي مقدي سلزحزو حنتي أيفريون سالساي قانتا يلو يسوس زنقرانا ابني عالم اشيو خزوات قو تواهيلوم زلوو نتون قال املاخ مسامحو مقدوم كيدوم بحاليوتن هابتن طعمي نبرتن زحن نقومو افر زي بطحيو مسمع تراح زاخلوم يمسلوم نقال املاخ كم كال اوي وسيدوم يخدو اب نبرت سقات راح ناقو يوم كلو موتر كبام ازي اوم سباتنا عالم اشيو نتقال أملاخ أب أمكم زي عبي قبرو أب هوتهم قدام النزل وحبتهم إيو سلزي خاء كم زي فرويو قبرو رابعي قانتا أبزنا يلومي مسالي إتوم أبتينتي من أختي سميعهم صبوق فرز فريو إيوم نساتهم كمتي أب صبوق مدريز ودق إفري أمو سلاسة سسا مئت زفوري إيوم إزيوم عين تلبونا أم نتأملاخ زهابهم زبالهم المقبالن نمسمعن زدهو إيوم نتي أملاك هبوم زتسفوهم بإمنت زتسبيو نزخون مكران فتنان كي زنقو حسانيهم زمكتو إيام إذن أيلومي مثالي ننفس وقفنا زملكتيو قداماي أملاك بستفل علي مقدي قالو دليتو ينقرنا إيامو كم فرخوينو أب لبنا خزر نفقد لبنا سناي مريت كوينو كم تيز دلي فرخهب ناتنا دليتن سعرن تران ألو قال أي نفسه كفنا دي قبل بنازة زر أزر إيه كم زفريخ نقبرو أملاح حاجة زناي دل اللو نحنا تقبل تطرح يكونا نتي نسمعو نتي إن أمنوخنا تقبرو إن كلنا فريين فري سالساي أملاح أمبيرو النازل اللو بعين تسفاري إنا نمقد قدسنا حيزنا كنقو عازي قبقنا إذا علم مودعتنا أي كونن قزياوي هوت إيو زلنا مو كنا فريم انتي نمس أي هوتنا نحسب رابعي أبقو عزي هوتنا قلق نفلتو قلق آكن ردو أوون زين خيل فتنا شقر زقت أمنا أنتخاني بقو تشنفنا كاب دلاي أملاك كين وصي صنوعات كن كونا لنا لعلو خلو سؤالوت كن زوترنا أملاك حب لبنا بوتقو بخالق كين تكوو خنتن كقيد لينا لومي أملاك نفس وقفنا سلاسة سسا مئتي ككم عقمنا خنا فريت أقوو هب الناس لزلو كمل لخو إلنا نرئسنا نحطلو وان إيو أبحلنانا أتينا كمتي أملاخ زهابنا فري أفرز اللخو خنبل مو أبقرات أملاخ أفريتن أمونات عينتن كنا كن ركف عدنياتات نخون أبعيو أبسرح كن وفر نكلنا نبيننا أي كنان أملاخ أبمنغونا ألو وتسأقم هيوتنا تكبرنا بيننا كم نمرحو غيرنا محسابنا ايو فكار املاخنا كل جزي مساف كارنا ايو مولو مؤون قالو سمعنا هيوتنا خنقير مو اب كلو انوفرو كم تنسو زدليو افرينا خنركب حقزنا نبلو نزخا يبقعنا طلتن برختن زبوز حرامات يبو روح اسمس قالي برقلنا طمو يزعنقللو اسور زفتحلو رتعزنك صلو حموم زمحرلو زمان يوردلنا أبان قسي فسها
0: كبراتن كبران سمعتنا إزت كتات الوزر لهم زينا فاتيكان مدب قوان قوات غرينا إيو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة تمالسون يفرق معالتي أب كبر بعال كدوسان بيتروسن باولوسن أب زعر قوات سألوت ملاك اكزيابير أب زكاف الواس تنتنوك على ملاخ إزوم كدوسان حواريات ببحرياتن بتعبابيان أزيوم تفلالي قوان تنبرو منفس كدوس قن ربحا بيت خرستيان ناب حدنت كم زمرحوم قليزوم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة تمال سوني أب قرعات كدوس بيتروس مسنة قاديان منفساويان بزحتن بمخنيات بعالة كدوسان بيتروس باولوسن سألوت ملاك زيابهير أعريقوم رسالي كان باباسات أبتزكاف الواستن تنو كمزقلسوه أبزا بهارو رتقلو زلا كتما روما إزا معال تزيان مؤمنان نتين بتخرستيان ناي روما مسكول لنكال وطابيا تخرستيان عالم بفقرن امنتن زت عمر متسسار كم زخاخروم قلسو رسالي كان باباسات ليون أسعبهم سماعتنت كدوسان بيتروسن باولوسن أب كتما روما كم محتم أب حدش كدان كوينو زمسكر مخوانو قلسهم زدما عمقات فقر خرستوس سيو زغل سالنا بلو ونجيل كريستوس بمساليوي أقلالسا أب كتما روما سور كسد زخالة بقالو من سماعتن نتومنيو أبزي أبر سختما هاسياو قزعات بحدش فلتات عملاق درت زي بلو كبر نفس وكف ودسابن حدش مردان حيال تحدسو زلو وحيلي كم قزعات زي كونس نهيوات دك سبات كم قلقالي يوزنا بره بلو تقويتانان مدحنينان يسوس كريستوس نعاو نمس عبز غربوز عبو عيد كساب حجي كابرسة كتماتات كساب رحوق بوتاتات بتوم نتصوعتا وملاش كهبوز مرز وسباتي سمع كم زلوون رئساليك كان باباسات قلزو نبيتروسن باولوسن مخبار عبتل اخو يسوس اجامنا كنبركت نتصوع علنا كميسي زيف تصومات قنكا محرت كمز تقبر اللوم حات عنكوينا كنبر كلونا تسقا عملا خاب هيوتنا ينصبارق يود ما بلو قدوسنا توم كاتسيلوم بزعباتي أمانغو بيتروسن باولوسن زلو فللي أستنتنو قدمس أواعطا مقبالوم تراي زي كونس دحرس أواعطاوم ونكاي ترفة بدحرة بايتاو تاريخن التعبابيان بحرياتومن يفلالي يوم زنبرو كميسي تحادا قويتا حادا عينت سبات أي قبرو من بلو بيتروسن باولوسن بزنبروم فلليات نوانجيل بفلوي زخونك آلوم مسكروو زدما وانجيل أقد داس كفلت بسرات مخانويو زقوليح أب قبائي هواريات بيتروسن باولوسن تتعرر تهاينا برون دم مابلو بانس عارو قاداس بيتتوسن مداي ملكتن هايتي حادة زخوان منفس بمخان بزوح كالي فرريات أب حادة ملو حبرات زمر حكونو كدوس أبوناس عباب بيلوم دم ما الزوم كلتة طبقاتات روما زخوانو كدوسان ناي حبرتن حادة نتن بدهوتات كم زحلفون عجوون إز حادة نتزي كم مستير ملوكوتاو هيوات كوينو كم زغتصل أوجو رسالي كان باباسات كمز غلصوه مسكرناتهم كريستيانا وهلاوي اب تاريخ ناب قزعات زمرح زي كونس ناب عقل قلوتن حادنتن عرقن زتا كورا مخانو نمرققات وسانا بركتو غيرو يود ما بلو عمو داتا رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته عما لادنت كدوسان بيتروسن باولوسن نبيتا كريستيان كاتوليكاو بحري كمز اللوا افلتو نختهب كحقزوا تصليهم أب مدم دم تادم ما بيتا خريستيان أب منغو بالكسباتن هزبتاتن حوونا تاو ركب أب ممعبال نحبرت زدخم ويزقو الدئزخونا يخونا قرن مرحاق كموون أب يكومناوي من قدي تاني عامس كلو سب بتنقاقه بقن عنان كتزارب زلوا أقر داسنة أفلت أو تهبلو
3: رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته على تسران تشعة سنة قبل مفرق معانتي أب عمد وكب ربع عال نقدسان بيتروس نبعولوس حلوط ختم روما أب بازلكا قدس بيتروس مسطة قداسي أعريقوم أب زسم عصب كاتك قدسنتهم أب أوان قداسي نحدست متروبوليساويان لك باباسات براكين أكمي من كم زحابو زينا فاتيكان يحبر قدوس أبونا أب سبكتوم بزعبا حلاوي قدوسان ناي كتمان رئيسة سبخاتات الرومان انكستنتنو بيتروس بيجيسوس قواسا مقواسا كخوون كم استحاري باولوس دما حواري أهزاب كوين كم استمرت الزخ أخيرهم أب أمنا خلطة أعنود بيتا خريستيان نخبر بيلوم فلمانا ببيتروس ملس بيلوم اتي كأداماي رسالي كان باباسات أب أوان مكففالن هوكاتن ونكي ترفع حدنتن حبر كم زمع بلا يزخاقرو ازي عبيات زغن بيتروس فتصوم ايو مالت ايكونن انقبلو عستبهي لهم برقز رسالي كان باباسات ابوان سكيات بيتروس نتي مامهر كم زخا حادون دحيرو تراي ناي نسحال باو نبعات كم زفساسن بمزكار ايو باولوس بعلو ابستفلا ليكونتات نبيتروس قلة كابت تكباراتو يسما معلو سلزين بردما كم زغن حون قناخ بيتروس نيجي غاتاتو افلط بمحاب نسحا جيرو تسفاخي كور رزق أبطوان جل نما أواج مقص خرستوس نما كابن استوحبو تلقو كي بخره كسب سماع تنت زعجازي أبزي أب روما كابتست أكمل البوت بزح زير حق أي استفدت سما بيلام بيتروس أب مول داتا نتي بقيت أب حلف نت استوحبو تلقو حقيفو بحاجة زود دمت نفسه كف سبك سمع استنفسون نام مي مجدي أب مم راح كيتا تتم الرام نأحواتنا أحاتنا نتكبر حد منفست عزيزم أب مدحان حد حدامن كل سب أو نت ዝተሓባበሩ መምህር ምትብባዕ ምምዕዳውን ምስናይን እዩ ኣብነት ጴጥሮስ ንነፍሶ ከፍ ክርስትያን ሓናፂ ሓድነት ክኸውን ዝዕድም እዩ ንኣምላኽ ኣብ ማእከል ሂወትካ ኣቐሚጥካ ናብ ኣሕዋትካን ኣሓትካን ንኹነታቶምን ድሌታቶምን ኣቃልቦ ብምግባርን ቀረባ ክኸውን ምእንቲ እቲ መልእኽቲ ምሉእ ብምሉእ ክእወጅ ምስ ሓድ ሕድና ብምትሕልላይ ክንነብር ክንመሃር እንክብሉ የጉልሑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣስዒቦም እዚ እውን ትምህርቲ ናይ ሎሚ እናብዕሉ ዘሎና ካልእ ኣብ ሃዋርያ ዘይሕለል ኣብ ሳር ሓድሽ ቃል እዩ እግዚኣብሄር ኣብ ልቢ እቲ መንእሰይ ሳኦል ዘደነቕ ነገር ይፍፅም ቅድም ናብ ወንጌላዊ ምልዋጥ ኣምፅኡ ሓድሽ ስም ይህቦ ድሕሪኡ ድማ ኣብ መላእ ዓለም ክእውጅ ለኣኾ ከም ጴጥሮስ ሲቡ ቅዱስ ኣቦና ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ክሳብ ሂወቱ ኣሕሊፉ ዝህብ ብዛዕባ ወንጌል ዝመስከረ እዩ ሃዋርያ ኣህዛብ ብሓይሊ ቃል ኣምላኽ ክቕየር ፈቒዱ እሱ ድማ ካብ መገዲ ዓመፅ ኣድሒኑ ናብ መገዲ ፍቕሪ ዘብፅሖ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ብዛዕባ ምልዋጥ እንተልእኾ ንጳውሎስ ኣብ ዝሃቦ ኣስተንትኖ እግዚኣብሄር ንኣሳዳዲ ቤተ ክርስትያን ወሲዱ ልኡኽ ሰላም ገበሮ ብምባል ንኩሉ ሓጢኣቱ ይቕረ ብምባል ሓጢኣት ካልኦት ክሕደገሎም ኣብ ዘኽእሎ ኣገልግሎት ከም ዘቐመጦ የዘኻኽሩ ናብዞም ቅዱሳን ምጥማት ከመይ ጌርና ሓድነት ከነስፍሕን ንሓቂ ብሰናይ ተግባር ናይ ምግልጋል ተኽእሎ ክህልወና ክሃንፀና ከም ዝኽእል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ሓሳብ ኣቕሪቦም በዚ መንፈስ እዚ ነቲ ጥንታውን ልቢ ዝትንክፍ ስርዓት መሃበ ኣክሚም ሓደስቲ ሜትሮፖሊሳውያን ሊቀ ጳጳሳት ክፍፅሙ ምዃኖም ድማ ብምሕባር እዞም ብመስቀል ዝተሰለሙ ኣክሚም ብሓቂ ንነፍስ ወከፍ ጓሳ ከምኡ እውን ናይ ነፍስ ወከፍ ክርስትያን ከም ብዙሓት ገንሸላት መጓሰ ጎይታ ብሓላፍነት ዝተዋሃቦም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ መንኮቦም ሒዞም ጉልበቶምን ግዜኦምን ፃዕሮምን ሂወቶምን ከይተረፈ ምእንታኦም ክስውኡን ዘለዎም ተወፋይነት ዝገልፁ እዮም ኣብ ሕመረት እዚ ገዛእ ርእስኻ በጃ ምግባር እዚ ወንጌል ንኩሉ ሰብ ክበፅሖ ብመለታ ዓለም ከዓ ኣብኡ ስኒትን ስምምዐን ክትረክብ ዝብል ባሕጊ እዩ ቢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብተወሳኺ ነዚ ስምዒት እዚ ነቶም ኣብኡ እተኣከቡ ኣባላት ልኡኽ ናይ ቁስጥንጥንያ ናይ ሁለት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብሓጎስ ሰላምታ ከም ዘቕረቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ